0: أشهد محمد رسول الله.
1: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر.